0: اسمع ايوه ايوه ايوه
1: جلازورو كرنتو فلي دوني سداني عمل امينه مدا كرنغي تمانا فلي ادي كانيرو نديا كورنو سونارو كرنتو ونين نديا كانجيسي غودي فرسكم دو كوتونغولي فاتون دارا سوندا كرنو يا كارو لوكتوار كلكلي مال حاجي غاجي ميدو كلا كورزوني فرسكم دا تاغتي نبقاتما نادوني فرسكم شما دي سنان دبرو اولين ديول وايما نادا فرمي نندي روكتا يي نندي بونو كوتو انسوا بوينتنا فوتبرونا فيرنون بيرتنايا غاودوني ام انديا كماي بوتنالان اندي فالا كرينيه مودورو غوتين غولتنا داجي كما لوكتوار كلكلي كرينيه مودو دا فالوغونيا داجي كلا مودو شما دين زاندي ترو كرنتو وني جستي مودو دا غوتيا كلا مودو دين زاندي نين مرود mawrutu ni suron krenye gwenye na maade suru ama doni bozana mbeji peshana doni Fatima Ngurome Duru ya mbeji kurumu adema Umar Habibi ya mbeji kuradema modu Al-Bahar shia mbeji kuradema kana gawa primia skunten daji suru loktu adan daji falla krenye mawduru gote ngultina ya mawrutu doni shi keshana Fatima doni Ngurome Duru ya gozina ma tanoso shi lomar doni pitia yata ya falla gdana tanoso suru bala ya sohalan gele gema shi hata nguron da doni mai duri alan sandi shi lamar shi ma da folder india ya sandi shi da dana sandi suro maradin za au bota sanna nda wone mare suro nguron da shi mare kala kala sorna sabun nda awala dulula lamar doni shi kurun ne so kurwal lamar doni au tartib doni sandi kala da tafai den ne gade gafsan za su ce kutu za ban dana malan kala dan zan da turo gaji shi lamar da kutuna malan lamar doni shi kwata doni krawe kuru hata shi kwata shi maada swana swana do paralazu na aga leturu leti yae mbieji ta jinda nga ima nda amadone shi lamar shi maada wazena maada apiso lokto ala sadin tanoso shi lamar dogultena maada kuru hade mangura doni shi awadone shi pelandena maadro wane maada suluwa maaduro krenturu andia buoni mea kala lamar shi maada ndiro shori mahaane diwal waya maana deshi maa sabur usku fal diyo laar fal usku fal diyo arasku sabur au bin sabar lar sabar wal o dio in di sabar lar aras ka dio 081 4918 1460 au bin 090 15 42 0964